أنا غلطت وسنت الأول فالتجمت ينفس انتاق التي سكتها وارتلت إلى دار الله والله الدنيا كلها تفلسوا ولا نستكد هكي بفدتك بس الله انت اللي ورسجل كان في الأكبة ورسلم مرهن طلع ورسطين شدة الدنيا ذا في الشجرين سروا لتسنتا بلنبر متدت الله وطمنتها.